0: موجود بتفتح التلفزيون تلاقيه بتفتح الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنا هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني
1: ولما شفتك اول ما شفتك